0: بيتها ما تتحمل الحليب والهواء الخبز اللي يصنع تحت في الفرن، واللي دايما يلقى الفردة اليسار الضايعة، والراوي حكايات وقت النوم اللي ضحكنا نبرد صوته.
1: آيكيا معك بكل حكايات.
2: تسوق بقيمة 200 درهم في مركز صحارى من 20 يوليو إلى 15 سبتمبر، واحصل على فرصة لربح سيارة سو إيست الزيرو 7 أو واحدة من 10 قسائم تسوق بقيمة 50,000 درهم. تطبق الشروط والأحكام.
3: اسمعنا وبس، اسمعنا وبس.
4: راديو الرابعة 107.8 FM. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2X الهوم. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2X الهوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHOME.COM.

0: احصل على ضمان لمدة سنتين على أثاثكم المنزلي المفضل فقط لدى هوم بوكس. تطبق الشروط والأحكام. هوم بوكس، أثاث وأدوات منزلية وأكثر بأسعار مذهلة.
1: صباح الخير يا إمارات مع روان، نكمل معكم للـ11 الصبح.

0: Radio Rabia.
1: يعني صباح الخير، واتمنى تكونوا مصحصحين ومفوقين، حتى الناس اللي لسه ما ظهرتش على 7:08. انا مش عارفه انتوا نايمين ولا ايه اللي حاصل، ولكن صباح الفل. مين معانا على 7:08؟ في صباحه يا قوم، بحاول اكلمك. وكمان تسليم، يا تسليم صباح الفل. وياسمين كمان صباح الفل. لو كان الامر امري هغير شغلي حالا. طب ما ايه، طب ما ايه، وطب ما ليه يعني، وليه ما احنا لسه يوم الاثنين، احنا لسه احنا بنقول ايه. طب يلا بحاول اكلمك كمان، رقم الاخر 77. بحاول اكلمك صباحه يا قوم، صباح الفل. النهارده قلت لكم جاد مش موجود، واخد اجازه لمده يوم واحد المفروض. هل النهارده هلاقي مسج مكتوب فيها روان معلش انا همد بكره، ولا هتبقى بجد يوم واحد؟ هنشوف النهارده كلنا. ف انا بقالي شويه ما كلمتكش عن ايكيا، صح؟ طلعوا على ايكيا، واحلى واروع والذ واهم حلول التخزين والتنظيم اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها، اكيد هتلاقوها عندهم. يا رقم اخره 77، انا بحاول اكلمك. الحلو فيكم كمان على هامش اللقاء بقى، يوم الاحد بنقدم برنامج اسمه توب 10، تمام؟ فببقى في التوب 10، بقول لكم يا جماعه كذا وبسال، يعني بقول حاجه وبسال، تردوا عليا بعد ما الحلقه تخلص. فاصحى يوم الاثنين اشوفها، فتمام. كان في كنا بنسال انه تتوقعوا الاغنيه التوب 1 ايه، فتوقعته بحريه مش بحريه، ومش تباعا. ويا رقم اخره 77، حاولت اكلمك انت فين. يلا النهارده فقره فكر فيها، سالتك لو كان الامر امرك، لو كان كل شيء بايدك، مفيش حد بيراجعك في حاجه، مفيش ورقه مثلا عايز تمضيها من حد او توديها لحد، لو كان امر امرك وقادر تغير حاجه واحده بس في حياتك، الحاجة دي هتكون ايه؟ قولي على 7:08.
2: صباح الخير يا إمارات مع روان على راديو الرابعة.
1: طيب عايزة أكلمكم عن ايه؟ عايزة أكلمكم عن ايه؟ عن ايه؟ عن ايه؟ طيب كان عن أنصاري للصرافة وعظمة وجمال الأنصاري للصرافة، واللي عامله الأنصاري للصرافة دلوقتي أنا ما أعتقدش في مكان تاني مقدمه لك بجد. الأنصاري للصرافة دلوقتي والصيف ده تحديدا، تروح لهم تعمل أي معاملة، هيبقى عندك الفرصة أنك تضاعف فلوسك، وتضاعف فلوسك دي مش مجازا كده، تضاعف فلوسك وتكسب ما يصل ل 600,000 درهم. 600,000 درهم كاش، دي جوائز الأنصاري للصرافة لكل عملاء. ده غير كمان في واحد منهم هيكسب عربية جي تور تي 1، فممكن تكون أنت، فالحق استخدم الأنصاري للصرافة أو تعمل معهم واستخدم خدمتهم. والعرض ده موجود لحد يوم 13/8 لحد 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق أنصاري للصرافة دلوقتي. يلا احنا فضلنا كمان دقيقة وهنبدأ الساعة الفيروزية كعادة كل يوم اثنين من 7-8، ساعة كاملة فيروز. أي أغنية زيني الفيروز بعتوها لي، ساعدوني نروس الساعة مع بعض، نشغلها مع بعض كده. فاللي عايز يسمع حاجة الفيروز كمان يقول لي صباح الفل. ودلوقتي هنسمع من أجمل ما أنجبت أراضي الأرز، من أحلى ما أنتجت السنين اللي فاتت، وفادي أندراوس بيغني ضلي بقلبي، أو بقلبي ضلي، يعني شوف أنت عايز تعمل إيه وعمل إيه. يلا تنساش تقولي على 7:08 لو في إيديك تغير حاجة واحدة بس في حياتك، هتكون إيه؟

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما

0: صدق الله العظيم.
1: بصوت القارئ الشيخ أحمد المراغي استمعنا فيما مضى مستمعين الكرام لآيات من الذكر الحكيم من الآية 91 وحتى الآية 35 بعد 100 من سورة الأنعام.
2: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
3: دعوة ورباط.
4: حكمة لقمان، الابتلاء والصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. قال لقمان الحكيم: حقيقة اليقين الصبر، وحقيقة العمل النية. قال لقمان الحكيم: يا بني، عليك بالصبر واليقين ومجاهدة نفسك، واعلم أن الصبر فيه الشوق أي الشرف، وفيه الشرف.